وصراحة الله يسترنا. وصراحة الله يسترنا دي جي أوتسي، هاي اس فان دايتسلاند، سو بكي عنر ويرغاوة فان سويت كارولاين.